0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل لسر بدكان صوف si sof-sof yang masih kosong di depan. Kemudian handphone dicek kembali untuk dinonaktifkan atau di silent. Allahu Akbar.